بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة دائمة.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

تهديكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن.

تدعوكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

النحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحبك

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً وهدى.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن والإيمان والسلام.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

تبلغكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

عيش حياتك. وخليك

تقدمكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

عيش حياتك. وخليك

الإذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه، واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوماً، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيدا عامرا بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن والإيمان والسلام.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً

تأتيكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

تقدم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً وهدى.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيدا عامرا بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن والإيمان والسلام.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة وذنوب مغفورة يا كريم يا كريم. اللهم في ساعات الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا.

هذا اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك. وارزقنا فيه يا ربنا صلاحاً وفلاحاً ونجاحاً في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب. يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا

عيش حياتك. وخليه

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

عيش حياتك.

الإذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى راجين من الله أن يعيده عليكم أعواماً مديدة وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

0: خليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة شبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

0: عليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن.

0: عيش حياتك.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك.

تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً.

0: شميرة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

0: الشبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

0: يخليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة شبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

الإذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى رجينا من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

إذاعة الشبيبة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
0: مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

تدعوكم إذاعة الشبيبة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوما، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

الشبيبة، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمن.

إلى كل القلوب النقية التي تنصت إلينا دوما، تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد. عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة دائمة.

Ojíš, hajedek. Uchalí.

تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نوراً و

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حياتك. وخليك

تقدمكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيدا عامرا بالخير والمحبة، وأن يعيده عليكم بالأمان.

0: أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات. عيدكم مبارك.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم إذاعة شبيبة لمستمعيها الأعزاء بأسمى التهاني، راجية لكم عيدا عامرا بالمودة والتواصل والخيرات، وأن يجعله الله بداية فرح دائم وسعادة لا تغيب.

الشبيبة، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أوقاتا ملؤها البهجة والإيمان. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

إذاعة الشبيبة أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو الله أن يجعله عيد سلام وفرح، وأن يحقق لكم ما ترجون، ويملأ بيوتكم نورا وهناء.

0: كله كله كله كله والله.
1: عيش حياتك خليك شبابي
2: شبيبة.
1: 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

صنعاء.

مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. تبارك لكم إذاعة الشبيبة حلول عيد الأضحى، سائلين الله أن يقرب فيه القلوب ويجمع بين الأحبة ويرزقكم عيدا ملؤه الطمأنينة والسرور.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

الشديدة بحلول عيد الأضحى، راجين من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

الأخلاقية التي تنصت إلينا دوما. تهديكم إذاعة الشبيبة أطيب التمنيات بعيد أضحى سعيد، عسى أن تتضاعف فيه أفراحكم وتتجدد فيه آمالكم ويتقبل الله طاعاتكم.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

الشديدة بحلول عيد الأضحى، رجينا من الله أن يعيده عليكم أعواما مديدة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح والسرور والتوفيق في كل خطوة.

تأتيكم إذاعة الشبيبة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يجعله عيداً عامراً بالخير والمحبة وأن يعيده عام

من منبرها الإذاعي ترسل إليكم إذاعة الشبيبة أصدق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى، آملين أن تعيشوا فيه لحظات لا تنسى، وأن تغمركم فيه بركات الله وعطايا الرحمة والمغفرة.

تتقدم إذاعة الشبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمستمعيها الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيداً ملؤه الرحمة والمغفرة والطمأنينة.

مستمعين الأعزاء، تتقدم إذاعة الشبيبة إليكم بأحر التهاني في عيد الأضحى. دعينا الله أن يملأ أيامكم بالسعادة ويتقبل طاعاتكم ويرزقكم فرحا لا يزول.

لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب مني

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهوى.

Yeah.

بالله من الاوسع.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5